0: صوب دي خم مخم كل الناس سايحة الموت
1: وبكن بكن صدور دي مصر ويسو
0: صوب دي خم مخم
1: أنتو عزيز أنتو سنك أنتو خادر خادران.